بتدال اوقات بتشوفني بحالي بخبط اوقات بواجه اوقات انا بهرب اوقات بعلي اوقات انا بهبط على وقتي يا اخي بس مش اشكال على وقتي شغال على راحتي لمحظي كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمحي سلال يلا عيد هاي

والهوى كالتال اوقات بتشوفني بحالي بخبط اوقات بواجه اوقاتنا بهرب اوقات بعلي اوقاتنا بهبط على وقت يا اخي بس مش اشكال عوقتي شغال عراح تلم حظي كافي خيري شري ماضي سيفي ممضي رمحي سلال يلا عيد هاي